0: ظلت
1: زوم مصر سلاوني رو بتريزي سندوكسيلي برهاري تيزي جاياز مصر